تشاغت ينك آتر كراديو مجرنيا فودا شا ميت مينتا نف مجريدو سرينت تسن هارو موراتو تسن هارو مورا هرمينتسيك هلاتنك فيجاتيرت لكو سلاب هنب مجريدو سرينت تسن هارو مورا كور وارو منوكت كسنم مكتستلو فيجال مكت مراديانوكو تيارتين بسانتالاشرات.

هنا إذاعة صوت تركيا اليوم الأول من أيلول سبتمبر 2026 المصادف يوم الثلاثاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة الثانية بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعنا الكرام، أنا آلاء يوردو سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية وسجل الأسفار.

مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء. التقى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان مع رئيس قرغيزستان

صادر جابروف في العاصمة القرغيزية بشكيك. ويجري الرئيس أردوغان الموجود في بشكيك للمشاركة في قمة رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون لقاءات ثنائية على هامش أعمال القمة. وعقد الرئيس أردوغان اجتماعه مع جاباروف الذي تستضيف بلاده القمة في مركز إيريس أوردو للمؤتمرات. وحضر اللقاء كل من وزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الشباب والرياضة عثمان أشكنباك ووزير الدفاع الوطني ياشار جولر ونائب رئيس مجلس الأمة التركي الكبير نائب حزب الحركة القومية عن إسطنبول جلال أدان ورئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية برهان الدين دوران ورئيس مجلس حكماء منظمة الدول التركية بن علي يلدرم بالإضافة إلى نائب زعيم حزب العدالة والتنمية هاليت يرابكان. قال رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان: بصفاتنا تركيا نتحمل مسؤولية إيجاد حلول دبلوماسية للنزاعات المحيطة بنا ونواصل العمل من أجل إرساء السلام والاستقرار. هذا وألقى الرئيس رجب طيب أردوغان كلمة أمام قمة رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت في مركز إيريس أوردو للمؤتمرات في بشكيك عاصمة قرغيزستان، وأضاف قائلا: أولا أتقدم بخالص التعازي لأبناء وطننا الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال الأخير الذي ضرب نيبال، وأتمنى لقرغيزستان التوفيق في انتخابها لعضوية مجلس الأمن الدولي كعضو مؤقت للفترة ما بين الأعوام 2027-2028، فهي دولة يبلغ تعداد سكانها حوالي 3.5 مليار نسمة ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 35 تريليون دولار. وبصفتنا تركيا نتحمل مسؤولية إيجاد حلول دبلوماسية للنزاعات المحيطة بنا ونواصل العمل من أجل إرساء السلام والاستقرار، كما نؤمن بأن المنظمة قادرة على المساهمة في مجالات مثل أمن إمدادات الطاقة بما يضمن رفاهية شعوبنا، وسنسعى جاهدين لتعزيز تعاوننا في جميع المجالات ضمن منظمة شنغهاي للتعاون التي نعتبرها نجما صاعدا، وهدفنا هو ترك عالم أكثر استقرارا وازدهارا للأجيال القادمة. وسنستضيف مؤتمر الأطراف 31 في أنطاليا يومي 11 و12 من نوفمبر تشرين الثاني 2026، ويسعدنا أن نراكم بيننا، كما أتمنى التوفيق لباكستان التي ستتولى الرئاسة الدورية من قرغيزستان، وإن اتفاقية مكة التي نفذناها مع المملكة العربية السعودية وباكستان ستسهم إسهاما كبيرا في السلام والاستقرار العالميين، ولا يجب أن ننسى غزة والأردن حيث فقد 74 ألف شخص أرواحهم جراء الهجمات الإسرائيلية. بلغ عدد الذين فقدوا أرواحهم جراء الهجمات التي نفذها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ تشرين الأول أكتوبر 2023 73462 شخصاً. وتضمن البيان الخطي الذي أصدرته وزارة الصحة في غزة أحدث البيانات عن ضحايا الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ تشرين الأول أكتوبر 2023، وذكر أنه في غزة حيث تواصلت الهجمات الإسرائيلية رغم وقف إطلاق النار فقد 6 أشخاص حياتهم خلال 24 ساعة الماضية، ولم يتم إنقاذ أحدهم متأثرا بجراحه التي أصيب بها في هجمات سابقة، كما أصيب 13 شخصا. هذا وذكر أنه منذ 10 من تشرين الأول أكتوبر 2025 عندما دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة فقد 1326 شخصا أرواحهم وأصيب 4398 آخرين، وتم انتشار جثث 815 شخصا من تحت الأنقاض. وأفادت التقارير أيضا أن إجمالي الخسائر في الأرواح جرى الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ تشرين الأول أكتوبر 2023 ارتفع إلى 73462، وعدد الجرحى إلى 174509. هذا ويذكر أنه لا تزال هناك الآلاف من الجثث تحت الأنقاض في قطاع غزة. اعتقل الجيش الإسرائيلي 10 صيادين فلسطينيين أثناء ممارستهم مهنة الصيد في البحر قبالة سواحل قطاع غزة. وذكر بيان خطي صادر عن اتحاد لجان صيادي غزة أن سفينة حربية تابعة للبحرية الإسرائيلية هاجمت صيادين فلسطينيين وقواربهم أثناء صيدهم قبالة سواحل مدينة غزة.
وقف

0: هذا البيان بإطلاق النار على قوارب صيد قبالة منطقة حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، واعتقال 10 صيادين فلسطينيين من قبل البحرية الإسرائيلية. وأشار البيان إلى نقل الصيادين الفلسطينيين إلى ميناء أشدود. وأفاد زكريا بكر منسق اتحاد لجان الصيادين بأن إسرائيل أفرجت عن بعض الصيادين المعتقلين، بينما نقل 3 منهم إلى جهة مجهولة. في غضون ذلك أصيب فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة. وبحسب معلومات من مصادر طبية، فإن حالة المصاب الفلسطيني في منطقة بئر نجا متوسطة. كما استهدف الجيش الإسرائيلي شرق مدينة غزة وشمال القطاع وشمال مخيم البريج للاجئين وجنوب خان يونس بقصف مدفعي كثيف وقصف المناطق السكنية.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: شنت إسرائيل هجمات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار. ووفقا لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، حلقت طائرات إسرائيلية مسيرة على ارتفاع منخفض فوق عدة بلدات في قضاء الصور جنوب لبنان قبل أن تشن 3 غارات جوية متتالية على بلدتي المنصور ومشاع. كما نفذت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات جوية على منطقة في بلدة الزوتر الشرقية بالنبطية. وفي وقت سابق من يوم أمس، فجر الجيش الإسرائيلي كمية كبيرة من القنابل قرب قلعة الشقيف بالنبطية، بينما استهدفت بعض البلدات في المنطقة بنيران المدفعية. أعلن مسؤولون حكوميون يمنيون مقتل أبو حذيفة الأنصاري، أحد قادة تنظيم داعش الإرهابي، في عملية مشتركة مع القوات الخاصة. ووفقا لبيان صادر عن منظمة مركز أمن الدولة اليمني نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، سبق نفذت العملية بمشاركة قوات التحالف. وأفاد البيان بأن الأنصاري قتل في اشتباك خلال العملية التي استهدفت القبض عليه. هذا ولم يفصح البيان الذي ذكر أن العملية نفذت من قبل قوات خاصة تدعم الحكومة الشرعية في اليمن عن أي معلومات حول مكان وقوع العملية أو تفاصيل أخرى. كما أشار البيان إلى أن الأنصاري كان يعرف بأنه المتحدث الرسمي باسم تنظيم داعش الإرهابي منذ عام 2023. صرح الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بأن طهران سترد فورا إذا أوفت إدارة واشنطن بالتزاماتها بموجب الاتفاق المؤقت. وفقا لبيان صادر عن الرئاسة الإيرانية، تحدث بازشكيان عن التطورات الأخيرة في المنطقة خلال قمة رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت في بشكيك عاصمة قرغيزستان. وفي معرض حديثه عن الهجمات الأمريكية على بلاده، وصف بازشكيان هذه الهجمات بأنها اعتداء على دولة عضو في منظمة شنغهاي للتعاون وعلى الحضارة العريقة. وأشار إلى أن اتفاقا يعرف باسم مذكرة تفاهم إسلام آباد قد تم التواصل إليه بعد نحو 3 أشهر من المفاوضات التي تواصلت فيها باكستان وقطر، منتقدا انتهاك إدارة واشنطن لالتزاماتها. وأوضح الرئيس الإيراني أن الولايات المتحدة التزمت بهذه الوثيقة التي وقعها رئيسها لأقل من 2 أسبوع، وبعدها بدأت بتقديم مطالب مفرطة. وأضاف أن إيران ردت بإجراءات متناسبة على انتهاك الولايات المتحدة لالتزاماتها. وقال بازشكيان: إذا عادت الولايات المتحدة إلى التزاماتها، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ إجراء فوريا. ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت منطقة راسوا وما حولها قرب الحدود النيبالية مع الصين إلى 1003 أشخاص. وأصدرت الهيئة الوطنية النيبالية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها بياناً عبر حساب شركة إكس الأمريكية بشأن الفيضانات التي اجتاحت المناطق القريبة من حدود البلاد مع الصين. وأشارت إلى أن عدد الضحايا في مختلف المناطق المتضررة

اجتاحت منطقة التبت ذاتية الحكم في الصين إلى 16. النبوء الأخير في النشرة: تأهل المنتخب الوطني للرجال لكرة السلة إلى نهائيات كأس العالم 2027 عقب فوزه الكاسح على نظيره الأيسلندي بنتيجة 110 نقاط مقابل 73 نقطة. وحقق المنتخب الوطني الفوز على مضيف أيسلندا بنتيجة 110 نقاط مقابل 73 نقطة في ثاني مبارياته ضمن المجموعة العاشرة في الدور الثاني من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم. وبهذه النتيجة حققت تركيا انتصارها الثامن على التوالي لتصبح أول المنتخبات الحاسمات لبطاقة التأهل إلى كأس العالم. وكان

سلسلة انتصاراته في الجولة الثانية التي تنقل إليها نتائج الفوز والهزيمة، مع تحقيقه الفوز في أول مباراتين بالجولة الثانية ووصوله إلى 8 انتصارات متتالية، حافظ على صدارته وضمن التأهل رسميا. مستمعينا الكرام، استمعتم إلى نشرة للأنباء، شكرا لحسن المتابعة ودمتم بخير. مستمعينا الكرام، نواصل برامجنا بهذا الفاصل الغنائي، فوقت ممتع.

أدركنا الزمن حقاً؟ قبل أن توجد ساعاتنا وتقويمنا، كيف كان الإنسان يعلم أن يوماً قد مضى وانقضى؟ هل من شروق الشمس؟ أم من طول الظل؟ أم حين تتضوع الأرض برائحة المطر الأول وتنضج الزيتون على غصنها؟ لقد تعلم الإنسان قراءة الوقت في أحضان الطبيعة وتفاصيل حياته قبل أن يتعلم قياسه بأرقام. واليوم سوف نتقفى أثر الذين فكوا رموز لغة الزمان على أرض فلسطين. سننتقل بين الساعات الشمسية والتقاويم الزراعية القديمة ومن موقتي القدس الشريف إلى أبراج الساعات العثمانية. إن الطريقة التي تقيس بها حضارة ما الوقت تفصح جليا عن أسلوبها في فهم العالم والإنسان. في الأزمنة التي

خلت من الساعات، كانت الأنظار تتجه نحو السماء لتحديد موعد ما أو وقت الغرس. كانت الشمس كلما ارتفعت قصر الظل، فإذا مال النهار إلى الأصيل عاد وامتد، فكان هذا الظل دليلا أولا للإنسان. تشكل الساعات الشمسية الحجرية المتبقية من العصرين الروماني والبيزنطي في الجغرافيا الفلسطينية القديمة أثراً ملموساً لهذا السعي. بضعة خطوط بسيطة حفرت على الحجر كانت تعكس الحركة العظمى للمدارات السماوية على الأرض. يومها لم يكن الناس ينظرون إلى عقارب الساعة، بل كانوا يراقبون الظل مباشرة. غير أن الزمان لم يكن مجرد نطاقات زمنية وساعات. بالنسبة للمزارع، كان الوقت يعني البقاء على قيد الحياة بحد ذاته. فمتى يهطل المطر؟ ومتى تحرث الأرض؟ ومتى يجنى الزيتون؟ كلها كانت أسئلة حيوية تتوقف عليها الحياة. لهذا السبب لم يكن التقويم في الثقافة الزراعية القديمة لفلسطين مجرد قائمة مكتوبة على ورق، بل كان ذاكرة الأرض ذاتها. في عام 1908 وأثناء التنقيبات في موقع جزر الأثري القديم، عثر على لوح حجري صغير من الحجر الجيري يعود إلى القرن العاشر قبل الميلاد. هذا الأثر المعروف اليوم باسم تقويم جزر يظهر أن الوقت لم يقاس بأرقام مجردة، بل بأعمال الفلاحة والزراعة مباشرة. فقد ذكرت الأشهر على الحجر بأسماء أفعالها: قطف العنب، الزرع، حصاد الشعير. إن هذا السجل الزمني الذي يعود إلى ما يقارب من 3000 عام يعد من أبكر الوثائق التي تبين كيف ارتبط الزمان بإيقاع الأرض في هذه الجغرافيا. وهنا تبرز رابطة ذات مغزى عميق. إن أحد أبكر السجلات الزمنية المكتوبة التي وصلتنا من أرض فلسطين يحفظ اليوم في متاحف اسطنبول للأثر. فالزمان الذي نقش يوما على الحجر في فلسطين يصان اليوم ويحفظ في اسطنبول. إن علاقة الإنسان بالزمان ارتقت تدريجياً لتعتمد حسابات أكثر دقة. ومع التعمق في دراسة حركة الشمس، بدأ قياس السماء بأسلوب رياضي. في القدس أصبح الوقت جزءاً أساسياً من الإيمان والعبادة، إلى جانب كونه عماداً للزراعة. في الحضارة الإسلامية، أدى استطلاع أوقات الصلاة إلى نشأة مهنة المؤقت. كان المؤقتون حراس الزمن، يحسبون موقع الشمس وطول الظلال وتغير الفصول ليحددوا المواقيت بدقة. وفي مواقيت المسجد الأقصى المبارك استخدموا الاسترلابات والجداول الفلكية لقياس زاوية الشمس. وهكذا تحول الوقت في القدس من مجرد ملاحظة بالعين المجردة إلى معرفة تحسب وتنظم من خلالهم. مع مرور الأيام كبرت المدن وازدهرت التجارة وأنشئت شبكات المواصلات، وهكذا انتقل الوقت من السماء إلى ميادين المدن. في أواخر القرن 19 ظهرت أبراج الساعة التي انتشرت في الأراضي العثمانية في فلسطين أيضا. أصبحت الأبراج التي شيدت في نابلس ويافا وحيفا وعكا والناصرة وصفد والقدس رموزا لمفهوم جديد للوقت، لا سيما تلك المباني التي ارتفعت بمناسبة اليوبيل الفضي لاعتلاء السلطان عبد الحميد الثاني العرش، حيث جسدت هذا المفهوم المستحدث للزمان في المدن الفلسطينية. تعد ساعة نابلس التي بنيت عام 1901 من أبهى الأمثلة على ذلك، إذ حلت الساعة القائمة في الميدان العام محل الملاحظات الفردية، فصار التاجر يفتح دكانه على دقتها، وأهل المدينة يضبطون إيقاع حياتهم اليومية وفقاً لنغماتها. ورغم مرور أكثر من قرن من الزمان، لا يزال برج ساعة نابلس يحمل ذاكرة المدينة حتى يومنا هذا. كما شهدت القدس تحولا مماثلا، إذ كان برج الساعة العثمانية الذي بني بجوار باب الخليل أحد النقاط التي تعرفت فيها المدينة على الزمن الميكانيكي. وهذا يعلمنا التاريخ درسا لا ينسى: قد تتوقف آلية الوقت، وقد تفك رؤوسها وتروسها وتهدم أبراجها، لكن من الصعب محو الزمان المنقوش في الذاكرة الجماعية للمجتمع. ورغم أن برج الساعة في القدس الذي تم تفكيكه خلال فترة الانتداب البريطاني قد اختفى مادياً، إلا أن الوعي المدني الذي يمثله لا يزال حاضراً في ذاكرة القدس. في هذه الرحلة الممتدة من الظل إلى برج الساعة، ورغم تغير الوسائل، ظلت حاجة

إنسان لفهم الزمان واحدة لم تتغير، فالوقت عند الفلاح مطر، وعند المسلم وقت العبادة، وعند التاجر موعد فتح الدكان، وهو للمدينة إيقاع العيش المشترك. إن الزمان هو المرآة التي تعكس متى يعمل المجتمع، ومتى يستريح، ومتى يلقي بذره في التراب، وما الذي يرغب في توريثه للأجيال القادمة. إن كل هذه الآثار الممتدة من تقويم جزر إلى موقتي القدس وبرج ساعة نابلس تخفي بين طياتها ملخص السعي الإنساني لتنظيم حياته. حسناً أيها المستمعون الأعزاء، بعد أن تعلم الإنسان قياس الزمن، يا ترى كيف دون معرفه وسجلها؟ وكيف حفظت النصوص المكتوبة على الحجارة والجلود والبرديات لقرون طويلة داخل المغارات والبراري؟ في حلقتنا القادمة سنتتبع آثار المعرفة وأول الأديرة، وإلى أن نلتقي مجددا سنواصل معا اكتشاف قصص فلسطين الخفية. إلى اللقاء. فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية.

سجل الأسفاري. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة البرامج التي سنذيعها ضمن السنة الحالية. سيكون لقاؤنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفار، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصص رحلة سيرا إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف للثقافة والعادات والتقاليد التركية العريقة حتى قبل أن تطع قدميها أرض تركيا. وفي حلقة اليوم فإننا سنواصل نقل ما حدث معها خلال تلك المغامرات الشيقة. ها أنا سيراً ألتقيكم من جديد من خلال هذا البرنامج سجل الأسفار، حيث أواصل تجوالي في شوارع أنقرة وأضيف صفحة مميزة إلى رحلتي تلك. وبالطبع فإنه في كل زاوية من زواياها تنتظرني قصص مختلفة وشيقة في ذات الوقت. إذن فهلموا بنا كي نواصل رحلة اكتشاف أنقرة مع كل خطوة نخطوها في هذه المدينة الجميلة. استيقظت في ساعات الصباح الباكر وبدأت أشعة الشمس تتسلل عبر النافذة آذنة بقدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في العاصمة. ومع ذلك قررت أنا وسيدتي جنش زيارة أهم متاحف أنقرة قبل أن تصل درجات الحرارة ذروتها في المدينة. وبعد تناول وجبة الفطور الشهي انطلقنا نحو المتحف. كانت محطتنا الأولى متحف الحضارات الأناضولية في منطقة أولوس، حيث استقبلتنا برودة جدرانه الحجرية لحظة دخولنا باحته. وبالطبع فإن المتحف فتح الطريق أمامنا من أجل رؤية أقدم آثار التاريخ البشري، حيث تعرض تماثيل الأم الآلهة المستخرجة من تشاتال هيو التي كانت وكأنها تهمس بمعتقدات تعود إلى آلاف السنين. كما أن النقوش المنحوتة على الألواح الحجرية الحثية نقلت أقدم أصوات الحضارة إلى يومنا الحاضر. وكان الأمر كما لو أن التاريخ يتنفس بجوارنا مباشرة وليس خلف الخزائن الزجاجية. أما محطتنا التالية كان متحف الأثنوغرافيا، إذ كان هذا المكان بمثابة صندوق الكنوز الذي يحمل الثراء الثقافي لمنطقة الأناضول إلى يومنا الحاضر هذا. وعند تجوالي في المتحف لفت نظري الحلي التقليدي المطرز بالفضة والقفطان الملون، وكذلك السجاد اليدوي الصنعي الذي جمع من كل ركن من أركان منطقة الأناضول. وكان مشاهد تصوير حفلات الزفاف وليالي الحناء الذي يعود إلى الإمبراطورية العثمانية بدا وكأنه يصور حفل زفاف ألف الذي سيقام في الأيام المقبلة. وفي تلك اللحظة تبادلنا أنا وسيدتي جنش النظرات وابتسمنا، فنحن أيضا سنشهد قريبا مثل هذا الحفل. وفي كل قاعة عرض انتابني شعور كأنني أسير على جسر يربط الماضي بالحاضر، كما أن عمق التاريخ وثراء الثقافة وكفاح البشرية أمام الزمن، كل هذا رأيته وأحسسته بصمت ولكن بقوة وأنا في قلبي أنقرة. وعندما غادرنا المتحف كانت الشمس قد أشرقت بالفعل ووصلت ذروتها، حتى أننا وجدنا أن حرارة النهار معتدلة بعد أن قضينا ساعات طوال في أروقة التاريخ الباردة. ومع حلول ساعة الظهيرة قررنا إتمام استعداداتنا وخرجنا للتسوق. وبالطبع توجهنا إلى إحدى مراكز التسوق الكبيرة في أنقرة، وكانت تنتظرني هناك تشكيلة رائعة من الفساتين. واخترت فستانا أخضرا براقا من أجل ارتداؤه ليلة الحناء. لقد أسرني قماش الستان الذي كان وكأنه يرقص مع تسليط الضوء عليه. أما الفستان الذي اخترته من أجل أن ارتديه ليلة الزفاف فاشتريت فستانا فيروزيا بقصة دقيقة، وشعرت بفرحة لا توصف. كان الحفل ليس حفل ألف
فحسب، وإنما حفلي أنا أيضا. وفي ساعات المساء بدأت حفل ليلة حناء ألف. كانت ألف متألقة بفستانها الأحمر التقليدي، وطغى على الحفل الأغاني الشعبية والتقليدية الخاصة بحفل الحناء والمفعمة بعاطفة جياشة. وعندما تبدأ النساء بغناء أغنية يكسك يكسك تبلرة أي التلال العالية، وإذا بالنساء يبدأن بذرف دموعهن، وامتزجت الدموع والضحكات والدعاء والأغاني. وبينما وضعت الحناء على يدي ألف، غنت الفتيات الصغيرات حولها مضيفات لمسة مميزة إلى الأم. وفي تلك اللحظة انتابني شعور عميق بمشاهدة هذا التقليد الأناضولي العريق. في اليوم التالي وبمزيج من المشاعر بين الحماسة والفرح والقلق بدأ حفل زفاف ألف. وبالطبع فإن ألف لم تنسى التقليد المستمر منذ مئات السنين، ألا وهو كتابة أسماء صديقاتها العازبات على نعل حذاء الزفاف. وفي تلك اللحظة ابتسمت السيدة جنش وقالت: لا تنسي إضافة اسم سيرا أيضا. وعندما سألتها عن السبب أجابت بصدق: في حفلات الزفاف نكتب أسماء الفتيات العازبات على نعل حذاء العروس، إذ يعتقد أن الأسماء التي ستمحى من نعل الحذاء أثناء الزفاف ستكون أولى الأسماء التي ستتزوج، ويعتبر ذلك نوعا من الحظ السعيد والأمل. وحينها شعرت بنشوة عذبة عند سماع هذه الكلمات، وكان الأمر أشبه بلعبة تفتح باب المستقبل. وبينما كانت الفتيات يكتبن أسماءهن على نعل حذاء العروس، غمرني شعور بالفرح والأمل والغموض بعض الشيء. وفي ساعات المساء انطلقت ألف برفقة موكب زفافها المصحوب بالطبول وصوت المزمار، وكان الأطفال المتجمعين أمام سيارة العروس يجمعون الحلوى، وكان الشباب يلعبون لعبة قطع الطريق، وإذا بحفل زفاف ريفي يستقبلنا في الهواء الطلق ووسط خضرة أنقرة، حيث الطاولات المزينة بالزهور وحلبة الرقص المضيئة والممزوجة بنسيم أمسية الصيف اللطيف. وبعد برهة من الزمن ارتفع صوت الطبول والمزمار، وعلى الفور وقف الجميع على أقدامهم وبدأوا بالتصفيق. وحينها دخل العروسان إلى القاعة وأيديهم متشابكة بعضها ببعض، وطرحت ألف ذات اللون الأبيض الناصع فكانت تطير مع هبوب النسيم العليل، بينما كان وجه العريس مزيجا من الفخر والحماسة في آن واحد. وعندما دخل المأذون إلى القاعة وعلى الفور ساد الصمت، وقفت ألف والعريس جنبا إلى جنب وقد بدا عليهما بعض مشاعر الحماس، وانحنى المأذون نحو الميكروفون وألقى الكلمات التقليدية: عزيزتي العروس وعزيزي العريس، هل تتعهدان بالحب والاحترام لبعضكما البعض في السراء والضراء وعند أوقات الشدة والفرح، وأن تكونا معا مدى الحياة؟ ساد الصمت من جديد في القاعة، وحبست جميع أنفاسهم متشوقين لسماع الرد، وأشرقت عينا ألف فرحا وأجابت بنعم. فأجاب العريس وبصوت عال بنعم. وفي تلك اللحظة وعلى صوت تصفيق الحاضرين تم إطلاق قصاصات الورق الملونة، وبدأت الطبول تدق بصوت عال. وفي تلك الأثناء تم البدء بلعبة صغيرة كما جرت العادة، وهي الدوس على قدم أحدهم، حيث وقف العروسان جنبا إلى جنب وأجريت العادة من أجل تحديد من الذي سيسيطر ويكون له حق قول الكلمة الأخيرة في المنزل بعد الزفاف. وإذا بألف تقوم بدهس قدم العريس برشاقة ولكن بسرعة، وعلى الفور انفجرت أصوات ضحك الحاضرين وبدأوا يصفقون بحرارة. والتفتت السيدة جنش نحوي وهمست في أذني مبتسمة: الآن اتضح من سيتولى زمام الأمور في المنزل. ومع بدء مراسم الزفاف رسميا عمت القاعة موجة من الفرح، وجعلت نظرة المحبة التي رسمت في عيني العريس والعروس هذه اللحظة الخاصة لا تنسى. وعندها دعي العروسان إلى حلبة الرقص لإدارة رقصتهما الأولى، وبعد

أن امتزج لحن الأغنية الهادئة مع عنان السماء، التفتت ألف نحو زوجها وتبادلا النظرات الودية. وبينما كان الجميع من حولهما يصفقون لهما، بدا وكأن هناك قلبين فقط على المسرح. ورسمت تلك الرقصة صورة من السعادة والفرح ليس فقط في قلوبهما فحسب، بل في قلوب جميع الحاضرين. وبعد ذلك بدأت مراسم تقديم الهدايا إلى العروسين. وشاركنا أنا والسيدة جنش فرحة العروسين وألبسناهما العملات الذهبية تعبيرا عن محبتنا لهم. وثم تصاعدت أصوات الموسيقى الشعبية في القاعة، وبدأ الحاضرين بإداء الرقصات الشعبية، وحولت ضحكات الأطفال وأغاني الشباب المبهجة ودعاء الكبار الزفاف إلى أجواء احتفالية بمعناها الحقيقي. وفي تلك الليلة أصبح هذا الزفاف الذي احتفل به تحت سماء أنقرة من أجمل الذكريات المحفورة في ذاكرتي. كان كل شيء رائعا، ليلة لا تنسى، مليئة بسحر الصداقة والتقاليد والعادات والحب. أعزائي المستمعين، وهكذا جمعتني رحلتي إلى العاصمة أنقرة بآثار التاريخ من جهة، وبأصدق أشكال الصداقة من جهة أخرى. وخلال زيارتي إلى المتاحف كان قد انتابني شعور بنسيم الماضي وأنا أتجول في أروقتها الهادئة. أما عن حضوري ليلة الحناء، لقد شاركتهم الدموع والأغاني، وفي حفل الزفاف انضممت إلى رقصة السعادة. لقد كانت عبارة نعم التي أطلقها العروسين الفرحة المحفورة ليس في قلوبهما فقط، بل في قلوب جميع الحاضرين. وفي تلك الليلة ذكرني هذا العرس المنظم تحت سماء أنقرة مجددا أن الحياة تصبح أجمل عندما نتشاركها. وعليه فإنني سأختتم هذه الحلقة من برنامجنا سجل الأسفار عند هذا الحد، وسأواصل مغامرتي في أنقرة في الحلقة التالية، وعلى أمل أن نسافر معا ونرى ونعيش تجارب جديدة. لكم مني أجمل التمنيات وعطرها.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين 12 و1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين 9 و10 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 و6 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 و3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. في الختام لكم الجميع الذين سهروا على أعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا إذاعة صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم الأول من أيلول سبتمبر 2026 المصادف يوم الثلاثاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعنا الكرام، أنا آلاء جوردو سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية وسجل الأسفار.

مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء. التقى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان مع رئيس قرغيزستان صادر جاباروف في العاصمة القرغيزية بشكيك، ويجري الرئيس أردوغان الموجود في بشكيك للمشاركة في قمة رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون لقاءات ثنائية على هامش أعمال القمة. وعقد الرئيس أردوغان اجتماعه مع جاباروف الذي تستضيف بلاده القمة في مركز إيريس أوردو للمؤتمرات. وحضر اللقاء كل من وزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الشباب والرياضة عثمان أشكنباك ووزير الدفاع الوطني ياشار جولر ونائب رئيس مجلس الأمة التركي الكبير نائب حزب الحركة القومية عن إسطنبول جلال أدان ورئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية برهان الدين دوران ورئيس مجلس حكماء منظمة الدول التركية بن علي يلدرم.

ترامب، بالإضافة إلى نائب زعيم حزب العدالة والتنمية هاليت يارباكان. قال رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان: بصفتنا تركيا نتحمل مسؤولية إيجاد حلول دبلوماسية للنزاعات المحيطة بنا ونواصل العمل من أجل إرساء السلام والاستقرار. هذا وألقى الرئيس رجب طيب أردوغان كلمة أمام قمة رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت في مركز إيريس أوردو للمؤتمرات في بشكيك عاصمة قرغيزستان، وأضاف قائلاً: أولاً، أتقدم بخالص التعازي لأبناء وطننا الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال الأخير الذي ضرب نيبال، وأتمنى لقرغيزستان التوفيق في انتخابها لعضوية مجلس الأمن الدولي كعضو مؤقت للفترة ما بين الأعوام 2027-2028، فهي دولة يبلغ تعداد سكانها حوالي 3.5 مليار نسمة ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 35 تريليون دولار. وبصفتنا تركيا نتحمل مسؤولية إيجاد حلول دبلوماسية للنزاعات المحيطة بنا ونواصل العمل من أجل إرساء السلام والاستقرار، كما نؤمن بأن المنظمة قادرة على المساهمة في مجالات مثل أمن إمدادات الطاقة بما يضمن رفاهية شعوبنا، وسنسعى جاهدين لتعزيز تعاوننا في جميع المجالات ضمن منظمة شنغهاي للتعاون التي نعتبرها نجماً صاعداً، وهدفنا هو ترك عالم أكثر استقراراً وازدهاراً للأجيال القادمة. وستستضيف مؤتمر الأطراف 31 في أنطاليا يومي 11 و12 من نوفمبر تشرين الثاني 2026، ويسعدنا أن نراكم بيننا، كما أتمنى التوفيق لباكستان التي ستتولى الرئاسة الدورية من قرغيزستان، وأن اتفاقية مكة التي نفذناها مع المملكة العربية السعودية وباكستان ستسهم إسهاما كبيرا في السلام والاستقرار العالميين، ولا يجب أن ننسى غزة والأردن حيث فقد 74 ألف شخص أرواحهم جراء الهجمات الإسرائيلية. بلغ عدد الذين فقدوا أرواحهم جراء الهجمات التي نفذها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ تشرين الأول أكتوبر 2023 73,462 شخصاً. وتضمن البيان الخطي الذي أصدرته وزارة الصحة في غزة أحدث البيانات عن ضحايا الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ تشرين الأول أكتوبر 2023، وذكر أنه في غزة حيث تواصلت الهجمات الإسرائيلية رغم وقف إطلاق النار فقد 6 أشخاص حياتهم خلال 24 ساعة الماضية، ولم يتم إنقاذ أحدهم متأثرا بجراحه التي أصيب بها في هجمات سابقة، كما أصيب 13 شخصا. هذا وذكر أنه منذ 10 من تشرين الأول أكتوبر 2025 عندما دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة فقد 1326 شخصا أرواحهم، وأصيب 4398 آخرين، وتم انتشال جثث 815 شخصا من تحت الأنقاض. وأفادت التقارير أيضا أن إجمالي الخسائر في الأرواح جرى الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ تشرين الأول أكتوبر 2023 ارتفع إلى 73,462، وعدد الجرحى إلى 174,509. هذا ويذكر أنه لا تزال هناك الآلاف من الجثث تحت الأنقاض في قطاع غزة. اعتقل الجيش الإسرائيلي 10 صيادين فلسطينيين أثناء ممارستهم مهنة الصيد في البحر قبالة سواحل قطاع غزة. وذكر بيان خطي صادر عن اتحاد لجان صيادي غزة أن سفينة حربية تابعة للبحرية الإسرائيلية هاجمت صيادين فلسطينيين وقواربهم أثناء صيدهم قبالة سواحل مدينة غزة. وأفاد البيان بإطلاق النار على قوارب صيد قبالة منطقة حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، واعتقال 10 صيادين فلسطينيين من قبل البحرية الإسرائيلية. وأشار البيان إلى نقل الصيادين الفلسطينيين إلى ميناء أشدود. وأفاد زكريا بكر منسق اتحاد لجان الصيادين بأن إسرائيل أفرجت عن بعض الصيادين المعتقلين بينما نقل 3 منهم إلى جهة مجهولة. في غضون ذلك أصيب فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة. وبحسب معلومات من مصادر طبية فإن حالة المصاب الفلسطيني في منطقة بئر نجا متوسطة، كما استهدف الجيش الإسرائيلي شرق مدينة

0: غزة وشمال القطاع وشمال مخيم البريج للاجئين وجنوب خان يونس بقصف مدفعي كثيف وقصف المناطق السكنية.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: شنت إسرائيل هجمات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار. ووفقا لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، حلقت طائرات إسرائيلية مسيرة على ارتفاع منخفض فوق عدة بلدات في قضاء الصور جنوب لبنان قبل أن تشن 3 غارات جوية متتالية على بلدتي المنصور ومشاع. كما نفذت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات جوية على منطقة في بلدة الزوتر الشرقية بالنبطية. وفي وقت سابق من يوم أمس، فجر الجيش الإسرائيلي كمية كبيرة من القنابل قرب قلعة الشقيف بالنبطية، بينما استهدفت بعض البلدات في المنطقة بنيران المدفعية. أعلن مسؤولون حكوميون يمنيون مقتل أبو حذيفة الأنصاري، أحد قادة تنظيم داعش الإرهابي، في عملية مشتركة مع القوات الخاصة. ووفقا لبيان صادر عن منظمة مركز أمن الدولة اليمني نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ، نفذت العملية بمشاركة قوات التحالف. وأفاد البيان بأن الأنصاري قتل في اشتباك خلال العملية التي استهدفت القبض عليه. هذا ولم يفصح البيان الذي ذكر أن العملية نفذت من قبل قوات خاصة تدعم الحكومة الشرعية في اليمن عن أي معلومات حول مكان وقوع العملية أو تفاصيل أخرى. كما أشار البيان إلى أن الأنصاري كان يعرف بأنه المتحدث الرسمي باسم تنظيم داعش الإرهابي منذ عام 2023. صرح الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بأن طهران سترد فورا إذا أوفت إدارة واشنطن بالتزاماتها بموجب الاتفاق المؤقت. ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة الإيرانية، تحدث بازشكيان عن التطورات الأخيرة في المنطقة خلال قمة رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت في بشكيك عاصمة قرغيزستان. وفي معرض حديثه عن الهجمات الأمريكية على بلاده، وصف بازشكيان هذه الهجمات بأنها اعتداء على دولة عضو في منظمة شنغهاي للتعاون وعلى الحضارة العريقة. وأشار إلى أن اتفاقا يعرف باسم مذكرة تفاهم إسلام آباد قد تم التواصل إليه بعد نحو 3 أشهر من المفاوضات التي تواصلت فيها باكستان وقطر، منتقدا انتهاك إدارة واشنطن لالتزاماتها. وأوضح الرئيس الإيراني أن الولايات المتحدة التزمت بهذه الوثيقة التي وقعها رئيسها لأقل من 2 أسبوع، وبعدها بدأت بتقديم مطالب مفرطة. وأضاف أن إيران ردت بإجراءات متناسبة على انتهاك الولايات المتحدة لالتزاماتها. وقال بازشكيان، إذا عادت الولايات المتحدة إلى التزاماتها فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ إجراء فوريا. ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت منطقة راسوا وما حولها قرب الحدود النيبالية مع الصين إلى 1003 أشخاص. وأصدرت الهيئة الوطنية النيبالية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها بياناً عبر حساب شركة إكس الأمريكية بشأن الفيضانات التي اجتاحت المناطق القريبة من حدود البلاد مع الصين. وأشارت إلى أن عدد الضحايا في مختلف المناطق المتضررة من الفيضانات قد ارتفع إلى 1003، وأن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية للعثور على 3916 مفقوداً، بينهم 583 أجنبيا. في غضون ذلك، أفادت التقارير بارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في نيبال جراء الفيضانات التي اجتاحت منطقة التبت ذاتية الحكم في الصين إلى 16. النبوء الأخير في النشرة. تأهل المنتخب الوطني للرجال لكرة السلة إلى نهائيات كأس العالم 2027 عقب فوزه الكاسح على نظيره الأيسلندي بنتيجة 110 نقاط مقابل 73 نقطة. وحقق المنتخب الوطني الفوز على مضيف أيسلندا بنتيجة 110 نقاط مقابل 73 نقطة في ثاني مبارياته ضمن المجموعة العاشرة في الدور الثاني من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم. وبهذه النتيجة حققت تركيا انتصارها 8 على التوالي لتصبح أول المنتخبات الحاسمات لبطاقة التأهل إلى كأس العالم. وكان المنتخب الوطني قد أنهى الجولة الأولى بست انتصارات متتالية في الصدارة، ليواصل سلسلة انتصاراته في الجولة الثانية التي تنقل إليها نتائج الفوز والهزيمة، مع تحقيقه الفوز في أول مبارتين بالجولة الثانية ووصوله إلى 8 انتصارات متتالية حافظ على صدارته وضمن التأهل رسميا. مستمعينا الكرام، استمعتم إلى نشرة للأنباء، شكرا لحسن المتابعة ودمتم بخير. مستمعينا الكرام، نواصل برامجنا بهذا الفاصل الغنائي، فوقت ممتع.

متى أدركنا الزمن حقاً؟ قبل أن توجد ساعاتنا وتقويمنا، كيف كان الإنسان يعلم أن يوماً قد مضى وانقضى؟ هل من شروق الشمس؟ أم من طول الظل؟ أم حين تتضوع الأرض برائحة المطر الأول وتنضج الزيتون على غصنها؟ لقد تعلم الإنسان قراءة الوقت في أحضان الطبيعة وتفاصيل حياته قبل أن يتعلم قياسه بأرقام. واليوم سوف نتقفى أثر الذين فكوا رموز لغة الزمان على أرض فلسطين. سننتقل بين الساعات الشمسية والتقاويم الزراعية القديمة ومن موقتي القدس الشريف إلى أبراج الساعات العثمانية. إن الطريقة التي تقيس بها حضارة ما الوقت

تفصح جلياً عن أسلوبها في فهم العالم والإنسان. في الأزمنة التي خلت من الساعات، كانت الأنظار تتجه نحو السماء لتحديد موعد ما أو وقت الغرس. كانت الشمس كلما ارتفعت قصر الظل، فإذا مال النهار إلى الأصيل عاد وامتد، فكان هذا الظل دليلاً أولاً للإنسان. تشكل الساعات الشمسية الحجرية المتبقية من العصرين الروماني والبيزنطي في الجغرافيا الفلسطينية القديمة أثراً ملموساً لهذا السعي. بضعة خطوط بسيطة حفرت على الحجر كانت تعكس الحركة العظمى للمدارات السماوية على الأرض. يومها لم يكن الناس ينظرون إلى عقارب الساعة، بل كانوا يراقبون الظل مباشرة. غير أن الزمان لم يكن مجرد نطاقات زمنية وساعات. بالنسبة للمزارع، كان الوقت يعني البقاء على قيد الحياة بحد ذاته. فمتى يهطل المطر؟ ومتى تحرث الأرض؟ ومتى يجنى الزيتون؟ كلها كانت أسئلة حيوية تتوقف عليها الحياة. لهذا السبب لم يكن التقويم في الثقافة الزراعية القديمة لفلسطين مجرد قائمة مكتوبة على ورق، بل كان ذاكرة الأرض ذاتها. في عام 1908، وأثناء التنقيبات في موقع جزر الأثري القديم، عثر على لوح حجري صغير من الحجر الجيري يعود إلى القرن العاشر قبل الميلاد. هذا الأثر المعروف اليوم باسم تقويم جزر يظهر أن الوقت لم يقاس بأرقام مجردة، بل بأعمال الفلاحة والزراعة مباشرة. فقد ذكرت الأشهر على الحجر بأسماء أفعالها: قطف العنب، الزرع، حصاد الشعير. إن هذا السجل الزمني الذي يعود إلى ما يقارب من 3000 عام يعد من أبكر الوثائق التي تبين كيف ارتبط الزمان بإيقاع الأرض في هذه الجغرافيا. وهنا تبرز رابطة ذات مغزى عميق. إن أحد أبكر السجلات الزمنية المكتوبة التي وصلتنا من أرض فلسطين يحفظ اليوم في متاحف اسطنبول للأثر. فالزمان الذي نقش يوما على الحجر في فلسطين يصان اليوم ويحفظ في اسطنبول. إن علاقة الإنسان بالزمان ارتقت تدريجياً لتعتمد حسابات أكثر دقة. ومع التعمق في دراسة حركة الشمس، بدأ قياس السماء بأسلوب رياضي. في القدس أصبح الوقت جزءاً أساسياً من الإيمان والعبادة، إلى جانب كونه عماداً للزراعة. في الحضارة الإسلامية، أدى استطلاع أوقات الصلاة إلى نشأة مهنة المؤقت. كان المؤقتون حراس الزمن، يحسبون موقع الشمس وطول الظلال وتغير الفصول ليحددوا المواقيت بدقة. وفي مواقيت المسجد الأقصى المبارك استخدموا الاسترلابات والجداول الفلكية لقياس زاوية الشمس. وهكذا تحول الوقت في القدس من مجرد ملاحظة بالعين المجردة إلى معرفة تحسب وتنظم من خلالهم. مع مرور الأيام كبرت المدن وازدهرت التجارة وأنشئت شبكات المواصلات، وهكذا انتقل الوقت من السماء إلى ميادين المدن. في أواخر القرن 19 ظهرت أبراج الساعة التي انتشرت في الأراضي العثمانية في فلسطين أيضا. أصبحت الأبراج التي شيدت في نابلس ويافا وحيفا وعكا والناصرة وصفد والقدس رموزا لمفهوم جديد للوقت، لا سيما تلك المباني التي ارتفعت بمناسبة اليوبيل الفضي لاعتلاء السلطان عبد الحميد الثاني العرش، حيث جسدت هذا المفهوم المستحدث للزمان في المدن الفلسطينية. تعد ساعة نابلس التي بنيت عام 1901 من أبهى الأمثلة على ذلك، إذ حلت الساعة القائمة في الميدان العام محل الملاحظات الفردية، فصار التاجر يفتح دكانه على دقتها، وأهل المدينة يضبطون إيقاع حياتهم اليومية وفقاً لنغماتها. ورغم مرور أكثر من قرن من الزمان، لا يزال برج ساعة نابلس يحمل ذاكرة المدينة حتى يومنا هذا. كما شهدت القدس تحولاً مماثلاً، إذ كان برج الساعة العثمانية الذي بني بجوار باب الخليل أحد النقاط التي تعرفت فيها المدينة على الزمن الميكانيكي، وهذا يعلمنا التاريخ درساً لا ينسى. قد تتوقف آلية الوقت وقد تفك رؤوسها وتروسها وتهدم أبراجها، لكن من الصعب محو الزمان المنقوش في الذاكرة الجماعية للمجتمع. ورغم أن برج الساعة في القدس الذي تم تفكيكه خلال فترة الانتداب البريطاني قد اختفى مادياً، إلا أن الوعي المدني الذي يمثله لا يزال حاضراً في ذاكرة القدس.

الرحلة الممتدة من الظل إلى برج الساعة، ورغم تغير الوسائل، ظلت حاجة الإنسان لفهم الزمان واحدة لم تتغير، فالوقت عند الفلاح مطر، وعند المسلم وقت العبادة، وعند التاجر موعد فتح الدكان، وهو للمدينة إيقاع العيش المشترك. إن الزمان هو المرآة التي تعكس متى يعمل المجتمع، ومتى يستريح، ومتى يلقي بذره في التراب، وما الذي يرغب في توريثه للأجيال القادمة. إن كل هذه الآثار الممتدة من تقويم جزر إلى موقتي القدس وبرج ساعة نابلس تخفي بين طياتها ملخص السعي الإنساني لتنظيم حياته. حسناً أيها المستمعون الأعزاء، بعد أن تعلم الإنسان قياس الزمن، يا ترى كيف دون معرفه وسجلها؟ وكيف حفظت النصوص المكتوبة على الحجارة والجلود والبرديات لقرون طويلة داخل المغارات والبراري؟ في حلقتنا القادمة سنتتبع آثار المعرفة وأول الأديرة، وإلى أن نلتقي مجددا سنواصل معا اكتشاف قصص فلسطين الخفية. إلى اللقاء. فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية.

سجل الأسفاري. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة البرامج التي سنذيعها ضمن السنة الحالية. سيكون لقاؤنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفار، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصص رحلة سيرا إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف للثقافة والعادات والتقاليد التركية العريقة حتى قبل أن تطأ قدميها أرض تركيا. وفي حلقة اليوم فإننا سنواصل نقل ما حدث معها خلال تلك المغامرات الشيقة. ها أنا سيرا ألتقيكم من جديد من خلال هذا البرنامج سجل الأسفار، حيث أواصل تجوالي في شوارع أنقرة وأضيف صفحة مميزة إلى رحلتي تلك. وبالطبع فإنه في كل زاوية من زواياها تنتظرني قصص مختلفة وشيقة في ذات الوقت. إذن فهلموا بنا كي نواصل رحلة اكتشاف أنقرة مع كل خطوة نخطوها في هذه المدينة الجميلة. استيقظت في ساعات الصباح الباكر وبدأت أشعة الشمس تتسلل عبر النافذة آذنة بقدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في العاصمة. ومع ذلك قررت أنا وسيدتي جنش زيارة أهم متاحف أنقرة قبل أن تصل درجات الحرارة ذروتها في المدينة. وبعد تناول وجبة الفطور الشهي انطلقنا نحو المتحف. كانت محطتنا الأولى متحف الحضارات الأناضولية في منطقة أولوس، حيث استقبلتنا برودة جدرانه الحجرية لحظة دخولنا باحته. وبالطبع فإن المتحف فتح الطريق أمامنا من أجل رؤية أقدم آثار التاريخ البشري، حيث تعرض تماثيل الأم الآلهة المستخرجة من تشاتال هيو التي كانت وكأنها تهمس بمعتقدات تعود إلى آلاف السنين. كما أن النقوش المنحوتة على الألواح الحجرية الحثية نقلت أقدم أصوات الحضارة إلى يومنا الحاضر. وكان الأمر كما لو أن التاريخ يتنفس بجوارنا مباشرة وليس خلف الخزائن الزجاجية. أما محطتنا التالية كان متحف الأثنوغرافيا، إذ كان هذا المكان بمثابة صندوق الكنوز الذي يحمل الثراء الثقافي لمنطقة الأناضول إلى يومنا الحاضر هذا. وعند تجوالي في المتحف لفت نظري الحلي التقليدي المطرز بالفضة والقفطان الملون، وكذلك السجاد اليدوي الصنعي الذي جمع من كل ركن من أركان منطقة الأناضول. وكان مشاهد تصوير حفلات الزفاف وليالي الحناء الذي يعود إلى الإمبراطورية العثمانية بدا وكأنه يصور حفل زفاف ألف الذي سيقام في الأيام المقبلة. وفي تلك اللحظة تبادلنا أنا وسيدتي جنش النظرات وابتسمنا، فنحن أيضا سنشهد قريبا مثل هذا الحفل. وفي كل قاعة عرض انتابني شعور كأنني أسير على جسر يربط الماضي بالحاضر، كما أن عمق التاريخ وثراء الثقافة وكفاح البشرية أمام الزمن، كل هذا رأيته وأحسسته بصمت ولكن بقوة وأنا في قلبي أنقرة. وعندما غادرنا المتحف كانت الشمس قد أشرقت بالفعل ووصلت ذروتها، حتى أننا وجدنا أن حرارة النهار معتدلة بعد أن قضينا ساعات طوال في أروقة التاريخ الباردة. ومع حلول ساعة الظهيرة قررنا إتمام استعداداتنا وخرجنا للتسوق. وبالطبع توجهنا إلى إحدى مراكز التسوق الكبيرة في أنقرة، وكانت تنتظرني هناك تشكيلة رائعة من الفساتين. واخترت فستانا أخضرا براقا من أجل ارتداؤه ليلة الحناء. لقد أسرني قماش الستان الذي كان وكأنه يرقص مع تسليط الضوء عليه. أما الفستان الذي اخترته من أجل أن ارتديه ليلة الزفاف فاشتريت فستانا فيروزيا بقصة دقيقة، وشعرت بفرحة لا توصف. كان الحفل ليس حفل ألف
فحسب، وإنما حفلي أنا أيضا. وفي ساعات المساء بدأت حفل ليلة حنائي ألف. كانت ألف متألقة بفستانها الأحمر التقليدي، وطغى على الحفل الأغاني الشعبية والتقليدية الخاصة بحفل الحناء والمفعمة بعاطفة جياشة. وعندما تبدأ النساء بغناء أغنية يكسك يكسك تبلرة أي التلال العالية، وإذا بالنساء يبدأن بذرف دموعهن، وامتزجت الدموع والضحكات والدعاء والأغاني. وبينما وضعت الحناء على يدي ألف، غنت الفتيات الصغيرات حولها مضيفات لمسة مميزة إلى الأم. وفي تلك اللحظة انتابني شعور عميق بمشاهدة هذا التقليد الأناضولي العريق. في اليوم التالي وبمزيج من المشاعر بين الحماسة والفرح والقلق، بدأ حفل زفاف ألف. وبالطبع فإن ألف لم تنسى التقليد المستمر منذ مئات السنين، ألا وهو كتابة أسماء صديقاتها العازبات على نعل حذاء الزفاف. وفي تلك اللحظة ابتسمت السيدة جنش وقالت: لا تنسي إضافة اسم سيرا أيضا. وعندما سألتها عن السبب أجابت بصدق: في حفلات الزفاف نكتب أسماء الفتيات العازبات على نعل حذاء العروس، إذ يعتقد أن الأسماء التي ستمحى من نعل الحذاء أثناء الزفاف ستكون أولى الأسماء التي ستتزوج، ويعتبر ذلك نوعا من الحظ السعيد والأمل. وحينها شعرت بنشوة عذبة عند سماع هذه الكلمات، وكان الأمر أشبه بلعبة تفتح باب المستقبل. وبينما كانت الفتيات يكتبن أسماءهن على نعل حذاء العروس، غمرني شعور بالفرح والأمل والغموض بعض الشيء. وفي ساعات المساء انطلقت ألف برفقة موكب زفافها المصحوب بالطبول وصوت المزمار، وكان الأطفال المتجمعين أمام سيارة العروس يجمعون الحلوى، وكان الشباب يلعبون لعبة قطع الطريق. وإذا بحفل زفاف ريفي يستقبلنا في الهواء الطلق ووسط خضرة أنقرة، حيث الطاولات المزينة بالزهور وحلبة الرقص المضيئة والممزوجة بنسيم أمسية الصيف اللطيف. وبعد برهة من الزمن ارتفع صوت الطبول والمزمار، وعلى الفور وقف الجميع على أقدامهم وبدأوا بالتصفيق. وحينها دخل العروسان إلى القاعة وأيديهم متشابكة بعضها ببعض، وطرحة ألف ذات اللون الأبيض الناصع فكانت تطير مع هبوب النسيم العليل، بينما كان وجه العريس مزيجا من الفخر والحماسة في آن واحد. وعندما دخل المأذون إلى القاعة وعلى الفور ساد الصمت، وقفت ألف والعريس جنبا إلى جنب وقد بدا عليهما بعض مشاعر الحماس. وانحنى المأذون نحو الميكروفون وألقى الكلمات التقليدية: عزيزتي العروس وعزيزي العريس، هل تتعهدان بالحب والاحترام لبعضكما البعض في السراء والضراء وعند أوقات الشدة والفرح، وأن تكونا معا مدى الحياة؟ ساد الصمت من جديد في القاعة، وحبست جميع أنفاسهم متشوقين للسماع الرد. وأشرقت عينا ألف فرحا وأجابت: بنعم. فأجاب العريس وبصوت عال: بنعم. وفي تلك اللحظة وعلى صوت تصفيق الحاضرين تم إطلاق قصاصات الورق الملونة، وبدأت الطبول تدق بصوت عال. وفي تلك الأثناء تم البدء بلعبة صغيرة كما جرت العادة، وهي الدوس على قدم أحدهم، حيث وقف العروسان جنبا إلى جنب وأجريت العادة من أجل تحديد من الذي سيسيطر ويكون له حق قول الكلمة الأخيرة في المنزل بعد الزفاف. وإذا بألف تقوم بدهس قدم العريس برشاقة ولكن بسرعة، وعلى الفور انفجرت أصوات ضحك الحاضرين وبدأوا يصفقون بحرارة. والتفتت السيدة جنش نحوي وهمست في أذني مبتسمة: الآن اتضح من سيتولى زمام الأمور في المنزل. ومع بدء مراسم الزفاف رسميا عمت القاعة موجة من الفرح، وجعلت نظرة المحبة التي رسمت في عيني العريس والعروس هذه اللحظة الخاصة لا تنسى.

وعندها دعي العروسان إلى حلبة الرقص لإداء رقصتهما الأولى. وبعد أن امتزج لحن الأغنية الهادئة مع عنان السماء، التفتت ألف نحو زوجها وتبادلا النظرات الودية. وبينما كان جميع من حولهما يصفقون لهما، بدا وكأن هناك قلبين فقط على المسرح. ورسمت تلك الرقصة صورة من السعادة والفرح ليس فقط في قلوبهما فحسب، بل في قلوب جميع الحاضرين. وبعد ذلك بدأت مراسم تقديم الهدايا إلى العروسين، وشاركنا أنا والسيدة جونش فرحة العروسين، وألبسناهما العملات الذهبية تعبيرا عن محبتنا لهم. وثم تصاعدت أصوات الموسيقى الشعبية في القاعة، وبدأ الحاضرين بإداء الرقصات الشعبية، وحولت ضحكات الأطفال وأغاني الشباب المبهجة ودعاء الكبار الزفاف إلى أجواء احتفالية بمعناها الحقيقي. وفي تلك الليلة أصبح هذا الزفاف الذي احتفل به تحت سماء أنقرة من أجمل الذكريات المحفورة في ذاكرتي. كان كل شيء رائعا، ليلة لا تنسى، مليئة بسحر الصداقة والتقاليد والعادات والحب. أعزائي المستمعين، وهكذا جمعتني رحلتي إلى العاصمة أنقرة بآثار التاريخ من جهة، وبأصدق أشكال الصداقة من جهة أخرى. وخلال زيارتي إلى المتاحف كان قد انتابني شعور بنسيم الماضي وأنا أتجول في أروقتها الهادئة. أما عن حضوري ليلة الحناء، لقد شاركتهم الدموع والأغاني، وفي حفل الزفاف انضممت إلى رقصة السعادة. لقد كانت عبارة نعم التي أطلقها العروسين الفرحة المحفورة ليس في قلوبهما فقط، بل في قلوب جميع الحاضرين. وفي تلك الليلة ذكرني هذا العرس المنظم تحت سماء أنقرة مجددا أن الحياة تصبح أجمل عندما نتشاركها. وعليه فإنني سأختتم هذه الحلقة من برنامجنا سجل الأسفار عند هذا الحد، وسأواصل مغامرتي في أنقرة في الحلقة التالية، وعلى أمل أن نسافر معا ونرى ونعيش تجارب جديدة. لكم مني أجمل التمنيات وعطرها.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين 12 و1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين 9 و10 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 و6 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 و3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. في الختام لكم الجميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا إذاعة صوت تركيا.